كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إذاعة الجامعة الأمريكية مام دادا تجمع بين الإبداع والتميز. ميحادة 5.5.

الساعة مو بس وقت، بداية قصة توم. ساعة تغير همك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة أمل. معرفة الترفيه، الأخبار والغاشات اللي تهمك، ومن الحرب معي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأب ونحكي بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الصباح.

طبعا أكيد ما ننسى نقدم التحيات الخاصة بأسرة برنامج بالعربي واللي نقدمها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا من السوشيال ميديا فاطمة عامر، وتقديمي أنا دانيال، وأيضا ست سهاد ربيع. ما ننسى أكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

0: على إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5 نأخذكم برحلة بفقراتنا المتنوعة، ورح نبدي بأول فقرة ويانا هي صباحك على السريع.
1: صباح الخير داني.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير لكل مستمعينا بكل مكان. طبعا هو من الأخبار اللي موجودة ويانا، بس خليها نبلش نتمنى لكم الصحة والعافية بظل هذه الأجواء الحارة، ونأمل أنه تلتزمون بالإرشادات الصحية، الابتعاد عن أنه تكون تحت أشعة الشمس المباشرة، ترطيب دائما الملابس اللي تكون خفيفة أو بألوان فاتحة، وواقيات الشمس إذا احتاجت،

وهذه ضرورة يعني، هي مو بس إذا احتاجته. وعلى العموم خلينا نقول أنه اليوم راح تكون الأجواء أيضا حارة، أطقس صحو بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، غائم جزئي بالمنطقة الشمالية، درجات الحرارة راح تكون مقاربة على العموم، وتقريبا خلينا نقول أنه ببغداد راح تكون 41 درجة مئوية، فبالتالي قريب من البارحة. وعلى العموم أيضا راح يكون الجو يوم غد الاثنين صحو، درجات حرارة تنخفض شوية عن هذا اليوم الأحد.

وبتأكيد من وزيرة البيئة ثروة عبد الواحد عن صدور قرار من الوزارة ليقضي بإلزام جميع المولدات الأهلية وكذلك الحكومية بوضع فلاتر لتقليل الانبعاثات الغازية، وأشارت أيضا إلى تحديد مهلة 6 أشهر لتنفيذ هذا القرار قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتي ستكون صارمة بحق المخالفين. وذكرت أيضا أن الوزارة أصدرت قرارا يقضي بوضع الفلاتر على جميع المولدات الأهلية والحكومية أيضا لتقليل الانبعاثات الغازية والتي تؤثر على الجو. أضافت أن الوزارة ستشكل لجنة متابعة للإشراف على جميع المولدات، وفي حال عدم الالتزام بوضع هذه الفلاتر سوف توجه لهم عقوبات قانونية والتي سوف تكون بمبالغ أو حتى عقوبات يتم اختيارها لاحقاً.

0: طبعا روح لوزارة التربية اللي ذكرت أن القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين والموهوبين للعام الدراسي المقبل يخضع لمعايير دقيقة ومنافسة بين الطلبة، شددت على عدم وجود أي استثناءات من الضوابط المعتمدة. الحديث هنا باسم الوزارة لكريم السيد اللي ذكر أنه يعملون حاليا على إعداد التعليمات الخاصة بالقبول بهذه المدارس بما ينسجم ومخرجات العام الدراسي الحالي ومستويات الطلبة. أيضا هذه المدارس مثل ما تعرفون تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة، ولأن تعتبر بيئة تعليمية نوعية، وغير هذا نوه أن الإجراءات النهائية من حسمت لحد الآن وهي ما زالت قيد الدراسة، وأكد أن القبول راح يكون قائم على التنافس بين الطلبة حتى يشغلون المقاعد اللي هي محدودة بالاعتماد على نتائجهم وأدائهم بالاختبارات المخصصة.
1: ومن الأخبار المحلية المميزة، كافأت شركة ميتا وهي شركة فيسبوك وإنستغرام عضو مركز الإعلام الرقمي مؤمل أحمد شكير بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة. وذكر مركز الإعلام الرقمي أن شركة ميتا قد كافأت هذا العضو والذي كان مركز الإعلام الرقمي المهندس مؤمل أحمد شكير بمبلغ 11,000 دولار بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة جدا في أحد أنظمتها. أضاف أيضا أن فريق ميتا استغرق 155 يوما لمعالجة هذه الثغرة وأيضا إصلاحها بشكل كامل قبل أن يتم الاعتماد الإصلاح بشكل كامل عليها ومنح المكافأة. وأكد أيضا تم إدراجها ضمن قائمة الشكر الخاصة بباحثي الأمن لدى ميتا لعام 2026، وحصل على المرتبة 16 عالميا تقديرا لمساهمته في تعزيز أمن المنصة وحماية مستخدميها.

إذن صباح الخير والعافية لكم مستمعينا بكل مكان، وصباح الخير لطلبتنا الأحبة اللي نتمنى لهم التوفيق اليوم وكل يوم إن شاء الله. بفقرتنا التالية راح نكون مع طلابنا اللي يعبرون عن تجاربهم، وأيضا ممكن ينطونا من مقترحاتهم وممكن آرائهم ضمن هاشتاغ طلاب.

بهاشتاج طلاب. خلينا نسولف اليوم عن البريك الجامعي اللي مثل ما تعرفون أنه جدول المحاضرات مليان، ممكن تكون أكو استراحة بسيطة ضمن هذه المحاضرات. على أرض الواقع إذا نجي لهذه الاستراحة ممكن تكون سريعة جدا، بأن ممكن تشرب قهوة ماكو أوكي، يقولون ماكو يعني مرات حتى المحاضرات تكون مستمرة، بس على العموم ممكن يكون بها مراجعة سريعة، ممكن بها تدوين ملاحظات، ممكن أنه تسلم على أصدقائك الموجودين تشوف شنو اللي موجود، يعني مجرد مراجعة للأشياء اللي موجودة بحياتك غير موضوع طبعا المحاضرات نفسها. ونهيك عن أنه إذا تغيرت القاعة فأكو ركضة تصير بين القاعات، هذا اللي ياخذ وقت البريك تماما إذا كان قصير. خلينا نسولف عن هذا البريك ويا طلابنا وشنو اللي ممكن يملي لكم هذا الوقت. ننتظركم أكيد على 6 مكرر 2 9.

0: أوكي، خلينا قبل ما ندخل للبريك يعني الجامعي نروح للبريك بسيط، نسلم بيه على المهندسين كلهم اللي موجودين على أرض الواقع يعني ودي يشتغلون، وللي مكملين دراستهم ويطورون نفسهم نتمنى لهم التوفيق. وتحية لمهندسنا الرائع عمر عبد الكريم، صباح الخير والعافية لك ولكل اللي يسمعنا على 101.5. البريك عندكم تلحقون لو كل شيء ماكو البريك؟
1: مهندسين ماكو بريك؟ يلحقون؟ لا
0: يقول نركب تبديل قاعات عندكم بين الكليات نفسها، وبالنتيجة أنه البريك الفعلي ماكو، هو مجرد انتقال من مكان الآخر. شقد بالله وقته؟ نسأل، يقول قصير جدا، 5 إلى 10 دقائق، وهذا يعني مجرد تبديل. هنا شلون تأخذون راحة مثلا تشرب شيء؟ إرهاق، تمام. بس الدراسة تستحق صح؟ النتيجة إن شاء الله تكون بالتوفيق وبأعلى المراتب، امتياز. تحياتنا لزميلنا عمر ومهندسنا الرائع. خلينا نرجع لك داني البريك.
1: يعني البريك احنا اللي عدنا هو 15 دقيقة.
0: اوكي،
1: واغلب الطلاب اللي تكون مثلا محاضراتهم متباعدة بكليات مختلفة يعني يقضون وقت البريك بس بالانتقال من كلية الى كلية.
0: أوكي.
1: يعني مثلا لدينا يعني بكلية الصيدلة باللكتشر هول عدنا محاضرة.
0: أوكي.
1: لكن المواد اللي هي الأدبية تكون بالكاس مثلا اللي
0: لازم
1: هي CIS، فلازم انتقل للكاس. أما تكون مثلا باصات قليلة أو طلاب كثيرين فيعني يضيع الوقت بانتظار باص أو نتمشى، وأيضا راح يكون
0: إلى أن توصل وقت يعني وتتواجد بالقاعة. فبالتالي فعليا نعم. البريك هو مبريك
1: صح،
0: هو مجرد تواجد من أو انتقال من مكان إلى آخر.
1: نعم بالضبط.
0: زين مثل هذه يعني مثل هذا المرة واحدة أنت تأخذ محاضرات تحتاج فعليا بريك صحيح؟
1: نعم. يعني
0: فشون تعوض؟
1: أكيد راح أعوض بعد ما أخلص المحاضرات بأني ألتقي مع أصدقائي، أنه نقعد مثلا بالفود كورت ناكل سوا، نحاول أنه نزيح التعب الخاص باليوم بأكمله، راح يكون هذا بريكنا. بعدها راح نرجع للبيت أكيد نبدي ندرس، فهذا راح يكون البريك بين الدراسة اللي هي بالجامعة والدراسة المنزلية.
0: إذن البريك هو عبارة عن أكل بالفود كورت.
1: هاي المكافأة.
0: أوكي، ألف عافية مقدما. وخلينا نسأل مستمعينا اللي تابعونا وطلابنا اللي يحبون يشاركونا يعني البريك اللي عندكم، خلينا نسأل شنو الأسئلة اللي ممكن تتداول داخل البريك؟ مثلا شنو المحاضرة اللي جاية؟ وين القاعة؟ دكتور وصل؟ منو اللي حجز مكان إلى والجماعة وصلوا الواحد؟ هذه الزحمة بالممرات أو حتى بالكافتيريا أو بالفود كورت تأخذ من وقتكم وتضيع البريك عليكم، أو أنتم مرتبيها بطريقة صح وحاسبيها؟ خلينا نسأل شنو أول شيء ممكن تسويه بالبريك؟ القهوة، الأكل، التواجد مع الأصدقاء، أو أنت من الناس اللي تراجع تستغل كل دقيقة موجودة؟ ننتظركم أكيد على 6 مكرر 2 9، ولا تنسون هاشتاغنا البريك الجامعية.

101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد، وياكم دانيال. واليوم يعني بعيدا عن الأخبار البقية راح ندخل سوا إلى الأخبار الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، واللي راح نتحدث عن النشاطات اللي قدمتها بالفترة السابقة وأيضا بالمستقبل.

شاركت الجامعة الأمريكية في بغداد في المؤتمر العلمي الذي استضافته الجامعة المستنصرية كلية طب الأسنان، والذي كان تحت شعار التطورات الحديثة في علوم طب الأسنان وأيضا علاقتها بالذكاء الاصطناعي. ومثل كلية طب الأسنان في الجامعة الأمريكية في بغداد، ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين الذين تمت دعوتهم كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر، وهم الدكتورة ندى نعمان عميدة كلية الطب الأسنان، الدكتور محمد نصر الدين، والأستاذ المساعد محمد السيد. وأيضا سلط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال طب الأسنان، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الطبية وأيضا البحث العلمي بما يساهم في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية، وكذلك مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وأيضا ضمن الحرم الجامعي، الجامعة الأمريكية في بغداد أطلقت مشروع وقاية، وهو طبعا بالشراكة مع المعهد الإداري لإدارة المياه والجامعة المستنصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، وبتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. وطبعا هذا كان من خلال تنظيم ورشة عمل افتتاحية ضمت ممثلين عن الجهات الشريكة في المشروع، الهادف لتخفيف من نشوء العواصف الرملية وكذلك الغبارية والآثار لها في جنوب العراق ومنطقة الخليج.

0: كلمة وفكرة هي فقرتنا التالية، وراح نتحدث عن مصطلح أو كلمة علمية أو فكرية بأسلوب مبسط وأيضا جذاب. وكلمتنا اليوم راح تكون الحدود الشخصية أو الـ Personal Boundaries. شنو هي الحدود الشخصية؟ المعنى الخاص بها هي القواعد والمساحات اللي يخليها الإنسان حتى يحمي راحته النفسية، وقته، خصوصيته وأيضا علاقته ويا الآخرين.
1: صحيح، وببساطة إذا نريد نسولف يا دانيال، فإنه الحدود الشخصية هي مو جدران نعزل نفسنا بيها عن الناس، ولا معناها إنه الإنسان هذا أناني يحب نفسه وما يتواصل ويا الآخرين. لا، هي طريقة صحية توضح للناس شنو الحدود اللي موجودة وشنو اللي يريحك وشنو اللي يزعجك، وبالتالي شنو المقبول وغير المقبول بالنسبة لنا.
0: زين، شلون تظهر هذه الحدود الشخصية لدى الآخرين أو حتى عدنا إحنا؟ لما تقول لا لشيء ما يناسبك، هذا حد أنت وضعته. لما تحتاج وقت خاص لنفسك، لما ترفض التدخل الزائد بشؤونك، عندك شأن خاص بيك ما تحب واحد يتدخل بهذا الشأن، ولما تطلب من الآخرين الاحترام الخاصة بالوقت أو حتى الخصوصية.
1: طبعا إحنا نسولف، بس هو صعب جدا عندنا بالعراق، لأنه إحنا أغلب الناس
0: فضوليين.
1: فضوليين، ويعني المشكلة أنه أسئلتهم أو محاولة أنه يدخلون وياك بحديث، يفتحون مواضيع، يكونون اجتماعيين، ففتح المواضيع هي بالأمور الشخصية دائما.
0: وللطرفة أكو موقف صار وياي في مرة من المرات، لما كنت يعني ماخذ المواصلات العامة اللي هي العبرية، فكنت أتصفح بالإنستغرام، أكو شخص كان يعني يباوع على موبايلي وياي، يعني ما عندي مشكلة خلي يباوع. أقلب أقلب أقلب، وقفت على بوست، رحت على الثاني، مد أصبع حط لايك.
1: الله،
0: يعني
1: عجبه. هو عجبه، كان دا يتفرج من حقه. يعني هذا الموضوع اللي نحكي بيه فعلا، انه اكو ناس هواية مثلا اذا تسالك عن حياتك الخاصه، عن شغلك، عن راتبك، عن اطفالك، عن مثلا شريك حياتك، تسالك عن شغلك بصوره عامه، شلونك ووضعك، يعني تدخل بتفاصيل التفاصيل. وهذا الموضوع ليش مهم نعرفه، الحدود الشخصية، لأنه كثير من التوتر وسوء الفهم بالعلاقات يبدي لما تكون الحدود مو واضحة. بعض الناس ممكن يتجاوزون هذه الحدود باعتبار أنه يعتبروه شيء عادي طبيعي، ما يعرفون يعني وين تبدي هذه الحدود وش وقت يكون الموضوع هنا لا خلص، ما يعني ممكن يكون يسيء ووين رح ينتهي. فهذا واجبك أنه أنت لا تنحرج تخلي هذه الحدود أو توضحها، توقف الشخص عند حد معين حتى يكون واضح إلى أنه هنا هذه الأمور بعد خلص، ما يصير يعبر أكثر. وطبعا خلينا نقول أنه الحدود الشخصية هي واحدة بالنسبة للكل، داني؟
0: هل هي واحدة موحدة عند الجميع؟ أكيد لا. ويعني أكو بعض الأشخاص اللي يحب يشارك تفاصيل حياته ويا الجميع، وأكو الشخص اللي يفضل أنه يحتفظ بأموره الخاصة لنفسه، وأكو اللي يشاركها بس مو يا الكل، ويا أشخاص معينين ومحددين. أكو شخص يستمتع بالتجمعات المستمرة، وأكو بقية يحتاج فترات من الهدوء الانعزال حتى يستعيد طاقته. وأكيد أكيد كل الأشخاص اللي ذكرتهم هم طبيعيين، واللي اختاروا هم يمشون عليه سواء كانت الحدود اللي وضعوها أو حتى هم مرتاحين بالمشاركة.
1: واجبنا أنه نحترم هذا الشخص سواء حب الانعزال أو حب يكون مشارك بكل تفاصيل حياته ويانا. وبالمقابل أنت نفس الشيء، إذا كنت عندك حدود معينة خليها واضحة للآخرين مثل ما غيرك واضح وياك. وشون نحترم هذا الشيء؟ أنه إحنا نستأذن قبل التدخل بأي أمر نعتبره خاص، يعني نعكسها على نفسنا، خلينا نكون إحنا مرايا يعني. هذا الشيء راح نقبل انه احد يسالنا عنه، ونتقبل كلمه لا بدون زعل. يعني اذا هذا الشخص رفض يجاوب او ما حب يشاركك المعلومه، ما لك حق تزعل عليه، لان هذا الشيء خصه هو، ما تفرض لا وجودك ولا ارائك على الاخرين. ودائما نحترم حاجه الاخرين للوقت او المساحه الخاصه بهم، وهذه هي مساحتهم وحدودهم.
0: طيب، إذا أريد نلخص الموضوع بشكل كامل، الحدود الشخصية هي مو حواجز بين الناس، بل هي جسور تخلي العلاقات أكثر راحة، توازن وحتى استمرار. طيب، إذا أريد نسأل لمستمعينا فد سؤال صباحي بخصوص هذا الموضوع، شنو أكثر نوع من التجاوزات اللي تعتبره مساساً بحدودك الشخصية؟ لا تنسون 6 مكرر 2 9 تصلوا علينا وأيضا أجيبوا على السؤال.

0: This ain't just radio, partner. This is AUYB-FM, the sound of AUYB on full gallop.
1: تحية لكل متابعي AUYB-FM 101.5 وأمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع. الأورام كلمة ممكن تثير القلق والخوف عند هواية ناس بمجرد أنه يسمعها، لكن الحقيقة أنه الوعي والمعرفة هم أول خطوة حتى تشخص صحيح وحتى تأخذ علاجك الناجح. طبعا بين الحقائق الطبية وبين الشائعات اللي انتشرت راح نتوقف عند الأمور المهمة اللي لازم نعرفها. بحلقتنا لهذا اليوم راح يكون ويانا ضيفنا الدكتور علي صخر الهاشمي، أستاذ بجراحة الأورام وحاصل على دكتوراه في جراحة الأورام والغدد من جامعة القاهرة، وزميل لكلية الجراحين الملكية البريطانية. أهلا وسهلا دكتور علي.
2: أهلا وسهلا بك،
1: نورت صباحنا ونتمنى لحضرتك ولجميع الصحة. يخليك يا رب. دكتور، بداية خلينا ناخذ فكرة عن جراحة الأورام واختلافها عن الجراحة بصورة عامة.
2: يعني أنا قبل كنت جراحة عامة قبل ما أخذ اختصاص دقيق جراحة أورام. طيب. حقيقة الاختلاف يعني اختلاف كبير جدا. لأضربش مثلا، احنا لو مريضين يجونا بنفس العمر بنفس المرض بنفس المرحلة،
1: نعم،
2: معلومة قليلة تغير استراتيجية كاملة بالعلاج. فهي الأشياء يعني ما كنا نعرفها حقيقة إلا درسنا الاختصاص الدقيق مال جراحة أورام، وحتى يعني الدراسات العالمية حتى بالخارج مو بس عندنا. الناس اللي يعني المرضى اللي مثل اللي عملوا عمليات تحت يعني فريق جراحة أورام متخصص بجراحة أورام يعيشون حياة أفضل وأحسن وحتى أطول بإذن الله من اللي يعني عملية يعني بجراحين أخرى مو مختصاص دقيق.
1: نعم.
2: فالموضوع حقيقة اختلاف جذري، وأنا حسيت أني قبل يمكن جراحة عامة وأصبحت جراحة أورام.
1: الفرق هنا طبعا مو بس بالجراحة، حتى بالجراح نفسك كشخص
2: بالضبط
1: دكتور.
2: بالضبط. نعم. بتفكيرك يعني تختلف.
1: طيب هنا يعني خليني أذكر أنه أكو ناس هواية، يعني طالما اختصاص حضرتك بالأورام، أكو ناس هواية تخلط بين أنه يكون هذا ورم حميد أو خبيث. مجرد يسمع كلمة الورم هذا يسبب فد إرباك عند المريض نفسه. ففعليا أكو فرق؟ وهل ممكن أنه هذا الحميد يعني يتحول إلى شيء ثاني؟
2: احنا هو الورم بسرعة ما شنو تعريفه. الورم هو خلية، يعني احنا الجسم يعطي مثل الجسم يحتاج خلايا يعادل الخلية تنقسم،
1: نعم،
2: وبعدين من يصل الى الغرض مال الانقسام يتوقف انقسام الخلية. المشكلة بالورم انه يعاز يجي لا ارادي وغير يعني خاضع للجهاز المناعي. الخلايا تتكاثر بصورة غير طبيعية، يعني ما تجيها عمليات التثبيط لأنه ما تنقسم بعد.
1: نعم.
2: بالورم الحميد أنه الورم هو عبارة عن كتلة مع الخلايا،
1: نعم،
2: ليس لها القدرة على يعني على تدمير الخلايا الجانبية أو غزو الخلايا البعيدة. وعملية بسيطة ينهي الموضوع. المشكلة بالخلايا السرطانية مثلا أنه هي تنقسم انقسام يعني ملايين خلايا، لها قابلية تدمير الخلايا يعني الأنسجة القريبة عنها، ولها قابلية أن تغزو الخلايا البعيدة
1: وتنتشر.
2: طيب
1: هنا يعني هواية من المرضى مثل ما ذكرنا أنه الخوف مجرد أنه يسمع ورم، حتى من بعد ما يشخصون أنه هو هذا مثلا ورم حميد يبقى عنده خوف أو رعب من هذا الجانب. خلينا نعرف شون تأكدون يعني أنه هذا الموضوع هنا يعني إذا حميد أو خبيث، شو وقت يكون حالة طارئة تستوجب جراحة، وش وقت ممكن أنه نأخذ لعلاج؟
2: شوف، وإحنا بالأورام موقع على طارئ، نعم، لازم معلومة مهمة جدا.
1: نعم.
2: كثير من الناس يجوني يعني مدعورين، فلان طبيب قال العملية باش لا ينتشر اليوم، وهذا الكلام حقيقة بعض الناس تستغله، وهاي معلومة مغلطة جدا. أي ورم بالجسم، شوف معلومة، أي ورم بالجسم من تشخص أقل شيء صار لسنة بالجسم. يعني احنا اذا مثلا سرطان الثدي اذا وصلت الكتلة مالته اكثر من سنتيمتر صار لسنتين تقريبا. فالموضوع مو طارئ، مو حالة طارئة. وعلاج الأورام ما يتخذ يعني شو نقول قرارات ارتجالية.
1: طيب.
2: لازم يدرس الحالة بكل تفاصيلها. فذلك أنا كثير أكد على الموضوع، الورم مو حالة طارئة.
1: طيب.
2: نادرا جدا يجي حالة طارئة مثل انسداد أمعاء أو شيء آخر. أما فهو 99% مو حالة طارئة. ناخذ يعني احنا يعني بالخارج كنا،
1: نعم،
2: الموضوع مال التشخيص وكتب البروتوكول العلاج ياخذ شهرين. احنا بالعراق من اسبوع الى اسبوعين تقريبا والناس خايفه ومرعوبه، عبر احنا متاخرين عن العالم. بالعكس، احنا مرضانا يعني اكثر بهوايه من يعني قله فتره تشخيص وعلاج من الخارج.
1: طيب هي ذكرت حضرتك انه تشخيص وعلاج واكو بروتوكول معين، هو مجرد ما انه يتحول من طبيب واحد الى لجنه او فريق كامل يتابعه ويدزوا لي اكثر من جهه معينه حتى يشخصون صح، يعني هنا المريض راح يمر بحاله نفسيه وخوف، ومو بس هو يعني حتى عائلته. فهذا الموضوع طبيعي انه هو لازم يدخل بهذا البروتوكول بالكامل.
2: هذا يعني فشيء طبعا اصبح الان فشيء مهم جدا، انه المريض الاورام، ليش مريض اورام يجب ان يتعالج بفريق وليس بطبيب واحد؟
1: نعم.
2: الاورام اكثر فرع بالطب بالاكتشافات الجديده، اكثر فرع بالطب. احنا معلوماتنا اللي كنا اخذناها من كم من الدراسه لحد الان تغيرت، يعني احنا تغيرت علينا معلومات.
1: نعم.
2: فانت انا مسؤول على جراحه اورام مثلا من كفريق، عندنا جراحه اورام، طب اورام، اشعه علاجيه، اشعه تشخيصيه، والزرع النسيجي.
1: طيب
2: احنا من نقعد على مريض يعني نتناقش مريض واحد، هذا انا انطي اخر ما توصله العلم بالجراحات بهاي الحاله. طيب. ابو الطب الاورام يقدم اخر ما توصله العلم والطب في علاج الاورام من العلاج الكيميائيه والمناعيه والهرمونيه والموجه الى اخره، وهكذا كل الفروع.
1: طيب.
2: فلذلك حقيقه المريض يعني يخاف مني وينذعر انه يسمع انه راح يعرض على اللجنه العلميه.
1: صحيح.
2: بالعكس، هاي كلها مصلحتك، كلها مصلحتك. هو العالم، هو هذا البروتوكولات العالميه، هو الفريق متعدد، يسمونه فريق متعدد تخصصات، ينطي رايه بهذا المريض بكل تفاصيله باخر ما توصل له الطب.
1: ما هو المشكلة، احنا عندنا يمكن حضرتك تعرف صبر قليل.
2: أكيد.
1: وموضوع انه تشوف شخص عزيز عليك مريض، خصوصا يعني يمكن عائلته راح تربك اكثر مما هو، واللي نحتاجه انه يعني نعتمد على قدراتكم بالتوعية للناس، يعني هذا الجانب كلش مهم، التوعية بهذا المجال كأورام وايضا علاج السرطان. خلينا نذكر انه يعني بعد كل هالتفاصيل والبروتوكول، هل هناك حالات بصعوبة تعالج او ما ممكن لها علاج؟
2: لا، احنا بسرعة ما ناقش موضوع آخر في هذا الموضوع، أنه كثير من الناس مثلا يقول هل إحنا بالعراق يعني عندنا القدرة أن نعالج مثل العالم؟ هذا الموضوع مهم جدا. أحكيك هاي القصة اللي حصلت وياي. أنا إحنا جايين من الخارج تقريبا 2017-18.
1: نعم.
2: واحدة سرطان مبيض كانت منتشرة هواية، وسويت العملية عن دقيقة وعملية طويلة جدا، ومثل ما مكتوب بالكتب يعني شلون نقول يعني على آخر ما توصله العلم.
1: نعم.
2: ورا 3 سنوات من الأوكي أمورا مشت عادل كل شيء، ورا 3 سنوات عندها رجوع تقريبا سنتيمتر واحد في منطقة بالبطن. جت علي قالت لي أنا هذا، قلت لي لا حطيه يعني عملية في أسبوعين وحسوش عملية. فهي الفترة راحت لأمريكا هي يعني ما صبرت وراحت لأمريكا. فهناك دولك فريق يعني ظلوا هواي يتناقشون، وأقوهم فريق ويا فريق طبيب عراقي. فقلت هي ما تفهم يعني تفهم إنجليزي فما تفهمون، فهالولد الطبيب العراقي يحكي شوية عربي يعني. قالت له شو مهتمين بالموضوع؟ قال لها أنا هذا الطبيب المشتغل لك هاي العملية، عملية مثالية بمعنى الكلمة، اللي هم يحشون. فهي تقول حيث هي تقول أنا من قال لها الكلمة قلت ما تحاشى هناك يعني أطباء
1: واصلت
2: مرق ما نتفدنا بي والله. فأنا قصدي إحنا مسيطرين على أكثر من 97% من العمليات من جراحة أورام، مسيطرين يعني بدقة مو يعني عشوائي للموضوع.
1: الحمد لله.
2: يعني 3% مرات، حتى إحنا مثلا نقول هذا مثلا المريض يحتاج لك فلان جهاز، هذا موجود فلان دولة، إحنا أصلا نحاول عليه. لكن المريض تعرف انت وخايف ومرعوب ويسمع قصص وهميه.
1: نعم.
2: كثيره، فهو عاده مخلي يعني مرات الطبيب يبيع كل شيء حتى يروح.
1: صحيح.
2: حتى لو ما عنده فلوس او شيء اخر.
1: صحيح.
2: والله احنا نطمئنهم انه احنا يعني حقيقه انت بس اختار الكادر الصحيح في علاجك. احنا الغالبيه الاورام مسيطر يعني سيطره كعلم كاجراء عمليات، واحنا اذا مصلحتك بفلان دوله احنا اصلا نرسل لك عليه. حتى الدوله احسن هي الدوله مرات خلاء طبي يسموه.
1: نعم.
2: هي ترسل لدول خاصه في عمليات خاصه.
1: اذا قرار العلاج خارج العراق او خارج البلد اللي قرر برايك، والافضل انه يعني الاطباء المختصين نفسهم
2: بالضبط،
1: مو للمريض ولا عائلته.
2: حتى الفريق هذا متعصب تخصصات، هو اللي يحدد هذا علاج هنا علاج فلان مركز فلان خارج دول العراق.
1: نعم.
2: بس هو كمعلوم عامه ما عندنا أقل من يعني 97% احنا مسيطرين على العلاجات
1: الحمد لله. طيب ويمكن حتى هذا يكلف المريض اكثر، يعني راح يصرف اكثر تكاليف
2: يعني
1: السفر
2: ومرات مضاعف يصير اسعار.
1: طيب خلينا يعني طالما تحدثنا انه بعض الامور والخرافات المنتشره والشائعات اللي ممكن هي اللي يسيطر على خوف الناس من هذا المجال الاورام وغيره، برايك شنو يعني شنو اكثر الشائعات المنتشره حول الاورام والغدد؟
2: والله هواية إشاعات، مثلا مرات يجيك مريض وانت شخصته هذا يغيب لك فد أسبوعين ويرجع لك، ها وين قولك أخذ عشبة فلان فلان واحد عشاب نعطينا هاي العشبة حتى يعالجني حتى يعالجني بيها.
1: تمام.
2: وشغلات الثانية مثلا يقول لك الخزعة مثلا هاي ناخذ قطعة من الورم حتى ندرس تفاصيله، هاي تنشر المرض، وهي واحدة من المشاكل اللي تواجهنا يوميا.
1: نعم.
2: وهو احنا العلم كل ما يتقدم كل ما تقل معاناة المريض، يعني قبل مثلا عندنا كتلة بالثدي نحاول نرفع الكتلة كلها ونزرع حتى نعرف تفاصيلها. هسه هذا الإجراء البسيط بنيد البسيطة صغيرة. فعلا. وأي بمشاكل ما بيها تعرف تفاصيل الورم حتى تكتب له العلاج الصحيح.
1: صحيح. صحيح. طيب غير هذا ممكن يعني أنا سامعة أنه مثلا طالما هذا الشخص أصيب بالأورام أو السرطان فممكن أنه عائلته تصاب، ممكن اللي يمه يصاب، يعني يتخيلوا كأنه معدي.
2: لا، إحنا ما نخاف من المريض، نخاف على المريض.
1: طيب
2: مهم، يعني أنا من عندي مثلا هواي مثلا نقول نخلي الأطفال يقعدون ويا هذا المريض يعني يأخذ كيمياوي. إحنا المريض ما نخاف من نخاف عليه، يعني خاصة متاخذ كيمياء ويصير مناعة قليلة، اللي ناس اللي عندها التهابات، الناس عندها مثلا انفلونزا، فشي لا تجي يمه. أما هو كمريض ما هذا ما معدي أبدا، بالعكس.
1: طيب
2: احنا نخاف عليه مو من عنده،
1: ولا حتى انه اخذ كيمياوي ممكن هذا الكيمياوي يأثر على الباقين كإشعاعات وغيرها؟
2: ابدا ابدا. هو الشيء بس واحد اللي احنا مرات نعزل عن الناس اللي ياخذون الكبسولة النووية مال الغدة الدرقية.
1: نعم.
2: بس هذا نعزل الأطفال عنه، لان هذا يعني مادة نووية تشع من الجسم.
1: نعم.
2: فهذا بس هنعزل عنه الأطفال ولا هي.
1: ما هو احنا يعني اللي معروف وأنا من الناس سامعة يعني عوائل هو طالما أخذ كيمياوي فالحد يتقرب لأنه أكو إشعاعات تصدر من عنده، تتخيل غير شيء. أيضا من المفاهيم الخاطئة دكتور بهذا المجال تحديدا أنه يجيك مريض يقارن نفسه بباقي يعني المرضى بنفس المجال أو بسرطانات أخرى، يعني أنواع أخرى أو أورام أخرى، ويتخيل أنه علاجه راح يكون بنفس الطريقة.
2: احنا حقيقة هي احنا مشكلة تواجهنا انه المريض يتحرك ناس يعني مختصاص. ناس العائلة الاقارب هم اكيد يدون مصلحته، بس اكيد هم ما يعرفوا شنو مصلحته وين. فلان تعالج بهش طريقة، فلان تعالج بهش طريقة، فلان اخذ علاج قبل العملية، يعني هو اللي يمشيه على اللي شافه.
1: نعم
2: بالضبط اللي شافه. كل مريض ليش اقول اختصاصات دقيقة غيرت المفاهيم، كل مريض بتفاصيل مملة الى علاج خاص الى ينطبق عليه. ما والله مرات معلومات بسيطة جدا تغير استراتيجية كاملة بالعلاج.
1: حلو. أي. طيب هذا يعتمد على حضراتكم، يعني طبعًا من بعد التشخيص يوضع العلاج بالكامل حتى يكون الناس يعني عندهم وعي بهذا المجال، وخصوصا هذا الخوف المبالغ به، لأنه المرحلة اللي واصل لها من يعني المرحلة اللي هو ضمن المرض نفسه هم تختلف.
2: اي مو احنا قبل، شوف قبل كان عندنا علاج واحد هو عملية وكيمياء وما هو غيرهم. هسه فد 5-6 خطوط دفاعية للمرض، علاج عملية، إشعاع، كيميائي، مناعي، هرموني، موجه. هسه والموضوع هسه يعني هسه اللقاح الروسي هذا في الثورة إن شاء الله، يعني في خلال 10 سنوات يعني يجوز ينهي المرض في النوب هذا اللقاح، لأنه هو هي خليته. هي المشكلة وين؟ مشكلة بالخلايا السرطانية إنه الجسم ما يتعامل عليه وياها كهي جسم غريب، هي هاي مشكلتنا. إنه الجسم يعتبر الجسم
1: خلية من خلايا الجسم العادية،
2: فما ما يدمرها. فمن الاستراتيجية الجديدة هي صارت أنه يعتبرها كجسم غريب راح يدمرها المناعة، المناعة كافة ندمرها هي
1: باستخدام اللقاح اللي ذكرت حضرتك.
2: إن شاء الله إن شاء الله خلال 10 سنوات يعني نتائج واعدة جدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله صحة والعافية للكل. نرجع للعائلة اللي هي دورها أساسي وداعم، ويمكن يعني هي اللي ممكن أنه تساعد المريض يتخطى المرحلة الصعبة أو تزيد من معاناته. خلينا نسمع منك طالما تتعامل ويا المرضى وعوائلهم.
2: طبعا المريض العائلتين، العائلة مالته الأصلية والفريق الطبي.
1: نعم.
2: حقيقة يعني أنا أريد فد نصيحة أقدمها للعوائل، لا تعامل المريض كأنه إنسان معوق المصاب. مو هذا هو يلقي أنه المريض هو بداخل يقوم يحس أنه هو إنسان مو طبيعي، مع أنه هو إنسان طبيعي داخل فترة علاجية ويرجع للحياة الطبيعية.
1: نعم.
2: وهاي مرات تترك عنده حالة يتيأس حتى من يشفي، مرات حتى من يشفي يظل يعني حتى يعني من تخلي تحس الشفقة مالتكم يعني وكأنه شفقة علي.
1: نعم.
2: هو إنسان تصاب المرض وتعالج وانتهى الموضوع، خاصة بالعلاجات الجديدة. يعني شو نقول، البروتكتيف الزايد على الموضوع والعناية الزايدة تحسسه بأنه هو معوق، وهذا الموضوع يعني مؤذي إلى نفسيا. وبنفس الوقت لنتت يعني انطيس نقول إسناد الروحي والنفسي وحتى المادي الكامل، بحيث يعيش حياة طبيعية مرتاح. العائلة حقيقة إحنا العائلة الثانية أقولش عليها، العائلة الثانية هو الأطباء. يعني إحنا مريض الأورام مو هو سوى فتك بعد ما تشوفه أو سوى مرارة بعد ما تشوفه، هذا عيش وياك، حقيقة عيش وياك هذا المريض. فهستمثل مرضى يعني وين ما يروحون ترجعون يسلمون عليه، وين ما يروح والله يعني هاي فشي مهم جدا.
1: حلو.
2: إنه أنت المريض طبعا، أنا حتى بالمؤتمرات دائما أذكرها أقول لهم إحنا أطباء الأورام يعني الله سبحانه وتعالى خلانا وكأنه يعني نتعامل بأرواح الناس. أنا هسه مثلا أنا أعرف هاي العملية إذا سوى بهيش طريقة يعني بإذن الله المريض يعيش مثلا عدد من السنوات.
1: نعم.
2: إذا سوى بهاي الطريقة اللي هي أقل جودة من ذيش يعيش أقل من هاي السنوات. فأنت الله خلاك كأنه تتعامل يعني أنت يعني تحدي حياة الناس، فهذا يعني هذا شرف كبير. فلذلك لازم، والمريض حقيقة كمية الرضا والاحترام اللي يشوفه بعيون المرضى إن هاي واحد إنه دافع إنه أنت تعالجه على أحسن ما يكون.
1: يبارك بجهودكم دكتور، يعني أرواح الناس أكيد غالية، وبالتالي يمكن اندفاع الأهل بطريقة أو بأخرى يمكن ما يترجم مشاعره بالطريقة الصحيحة، لكن يعني التوعية مهمة أنه تتخذون من هذا الجانب، لأنه العامل النفسي أساس بشفاء المريض بالإضافة للعلاج اللي موضوع. طيب دكتور، خلينا يعني طالما إحنا ويا حضرتك ومؤتمرات ومواكب كل ما موجود من جديد، حتى وحضرتك واصل لهذه يعني لهذا المستوى الرائع جدا بالجراحة من اختصاص دقيق جدا، كلمتك اللي تخاطب بها شريحة واسعة من الشباب والطلبة اللي داخلين بهذا المجال، خصوصا وإحنا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.
2: أكيد، شوف إحنا قد يكون ليس من الصعب أن تكون طبيب، لكن أكيد ليس من السهل أن تكون طبيب ناجح. ليس من السهل أن تكون طبيب ناجح، لأنه هسان مو أنا داعي احتويات، أنا بعقل كم مريض هسه أنا
1: جمع عمليات بدي
2: أفكر بيهم، يعني والله بأي مكان يروحون وياي، مثلا أنا فتحت فلان عملية أخاف لي أصيب فلان شغلة بهذا فلان مستشفى، يعني فهي أسلوب حياة صار عندنا. بس يعني هو الموضوع متعب، وراد لك أنت يعني تجديد مستمر مال العلم مالتك، يعني إحنا يومية اكتشاف، يومية اكتشاف، يومية عملية طريقة جديدة، يومية مؤتمر، لازم أنت في تواصل كامل مع الناس ومع المجتمع العالمي.
1: طيب.
2: فهي هو الموضوع متعب، واللي يخطو هاي الخطوة لازم يكون يعني قدها بالأخير. لازم لأنه أنت ما تخطو هالخطوة وبعدين نص الطريق وما تقدر تكمل، هاي مشكلة ثانية. فلذلك احنا حتى كنا مؤتمر واحدة من الدراسات قدموا كيف يكون جراح الأورام ناجح، يعني مو ناجح يعني عيش حياة سعيدة. فهم قالوا اللي يشتغل مثلا أورام الثدي شغلات بسيطة، يعني ما تخوفنا هواية وما بيها مشاكل هواية، بس اللي يشتغل شغلات أورام منتشرة داخل البطن هذا عادة يعيش يعني نوع من شو نقول اللي
1: من التوتر القلق والقلق. نعم،
2: بس كل شيء هو كل شيء بالحياة له ضريبة، يعني ضريبة النجاح ما تقول هذا مقابل أنه أنت تسار وتتعب والآخر.
1: إن شاء الله يكتب لك النجاح دائما، ومتألق في مجالك ومجالات أخرى، يعني الإنسان اللي بداخلك يطغى دائما، وهذا واضح من كلام حضرتك وأيضا تفكيرك بمرضاك. نتمنى لحضرتك وللجميع إن شاء الله الصحة والعافية. لمستمعينا، أنه الخوف من المرض أمر طبيعي ممكن نمر به يعني كنا، لكن المعرفة الصحيحة، التشخيص المبكر، الالتزام بالخطة العلاجية لها دور كبير أنه توصلك للتعافي إن شاء الله، وحضراتك سبب من الأسباب اللي توصلون الناس إلها. ممتنين جدا لوقت حضرتك الثمين. شكرا للدكتور علي صخر الهاشمي، أستاذ جراحة الأورام والحاصل على دكتوراه في جراحة الأورام والغدد جامعة القاهرة، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، على هذه المعلومات المهمة والرسائل اللي توصل للكل إن شاء الله، مع الأمنيات الدائمة بالصحة والسلامة. شكرا لكم متابعينا على حسن الاستماع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: شكر خاص للدكتور علي صخر الهاشمي بإعطائه القليل من وقته، وأيضا استفادينا، وكذلك نتمنى أنه أيضا أنتم استفادتوا من المعلومات اللي قدمها وكذلك من الإجابات اللي أجابها من الأسئلة الخاصة بنا. أما الآن فرح ننتقل لآخر فقرة عدنا لحلقة اليوم واللي هي أصل الأشياء. طبعا اليوم راح نتحدث عن رفع اليد قبل الكلام. طبعا احنا لما نحشي اليوم عن حركة بسيطة نسويها من الطفولة تقريبا، واللي هي نرفع ايدنا قبل ما نتكلم، واللي بدأت بالمدرسة بالجامعة بالاجتماعات وحتى في بعض الندوات نرفع ايدنا حتى نطلب الدور. بس هل تسألت بيوم ليش نرفع ايدنا اصلا، ومن وين بدأت هذه العادة؟ طبعا البداية منذ آلاف السنين كانت التجمعات البشرية تحتاج طريقة منظمة للكلام والنقاش، ولأن الحديث الجماعي بدون نظام كان يسبب فوضى ويخلي الأمر جدا صعب حتى تسمع الجميع، ولهذا بدأت تظهر هذه الإشارات الجسدية واللي تدل على رغبة الشخص بالكلام. طيب ليش اليد تحديدا؟ لأن اليد هي من أكثر الأجزاء الجسم وضوحا وسهولة وأيضا سهلة للملاحظة، ورفعها يجعل الشخص مرئي للجميع دون أن يقاطع المتحدث. بمعنى آخر، قبل أن تقول عندي تعليق كانت يدك تقولها أولا.
1: أكيد داني، ويمكن هذا الموضوع مو بس يعني بالتجمعات البشرية، لما تطورت شوية وبلشت مدارس والموضوع يحتاج نظام، نعرف أن المدرسة هي اللي تعلم الأجيال وتبني الشخص وهو طفل حتى يكون منظم أكثر، فبلشت بالقرنين 18 و19 بدأوا المعلمين يبحثون عن طرق حتى ينظمون الصفوف وهذه الهوسة وغيرها، لأن أعداد كبيرة من الطلاب يكونون موجودين. فصار رفع اليد هو الوسيلة البسيطة والعادلة حتى تتيح للجميع فرصة المشاركة. وأكو ناس كانت ترفع ايدها مثلا كذب، نعم. يعني على اساس محضر هو ما محضر، بس على العموم يعني يستخدمون ايدهم حتى يتحدثون. فشون صارت رمز لطلب الدور؟ لان حققت فكرتين مهمه
0: اكيد، اللي هي اولا حققت الاحترام والتنظيم، لان هي تعطي اشاره بان الشخص يريد الكلام بس الدور دون مقاطعه الاخرين، نعم. وبهذا صارت لغه مفهومه تقريبا بكل مكان وين ما تروح.
1: صحيح، وبالتالي خلينا نقول رغم وجود تكنولوجيا واتصالات حديثة بقت هذه الحركة البسيطة فعالة جدا، إن واضحة وسريعة ومفهومة للكل بدون ما تحتاج أي كلمات، مجرد ترفع ايدك يعرفون أنه أنت عندك رأي تريد تطرحه أو مشاركة تريد تشارك بها. فبعض الحركات الصغيرة اللي نمارسها يوميا هي يعني مجرد عادات احنا تعودنا عليها، نعم. بس معرفة أصلها هذا الشيء حلو، غير هذا أنه ساعدتنا على التواصل باحترام وتنظيم الأجيال على سنوات مرت.
0: وأكيد إذا نريد نلخص الموضوع فنبدأ من قاعات التعليم القديمة إلى الصفوف الجامعية والاجتماعات الحديثة، بقي رفع اليد أكثر من مجرد حركة، بل هي إشارة بسيطة تقول عندي فكرة وأنتظر دوري حتى أشاركها.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله استمتعتوا ويانا، وخاصة مع الفقرة الصحية ويا الدكتور علي صخر الهاشمي. شكر جزيل إله ولوقته أيضا، واللي قدم بهذا اللقاء معلومات قيمة جدا جميعا راح نستفاد منها بالمستقبل. وأكيد إذا أريد نختم لازم نذكر العائلة الخاصة بالبرنامج، واللي هم حيدر نجاح من الإضاءة، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا ويانا فاطمة عامر، وأيضا تقديمي أنا دانيال، وسيد سهاد ربيع، وأكيد ما ننسى المخرج عمر جهاد.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شارع السرايا على نهر دجلة وبقلب بغداد القديمة. هذا الشارع ملاصق لشارع المتنبي، كان وما زال أهم الأماكن اللي ارتبطت بالكتب القرطاسية والمكتبات القديمة، وهو مركز مهم مو بس لهذه الأشياء، هو مهم للكتب الرسمية والمراسلات، فكانوا الناس يروحون إلى حتى ينجزون معاملاتهم ويشترون الكتب وحتى يبحثون عن الوثائق القديمة. شارع السراي هو شارع العلم والإدارة بغداد القديمة، واليوم هو جزء من مشهد ثقافي ويكمل روح شارع المتنبي. تلقى بيه هواية أشياء تنطيك الأجواء الحلوة اللي تعيشك بنص بغداد. شارع السراي مو مجرد مكان، هو ذاكرة مكتوبة على الورق، وكل مكتبة بيه تحكي قصة جيل وزمن بعد موجود بيننا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

جودة المي وراح تخليه يتغير طعمه، خصوصاً إذا ترك بالسيارة لفترات طويلة. فدائماً بدل المي ولا تتركه بمكان لساعات طويلة ولحرارة عالية، خصوصاً إذا أنت فصل الصيف.

وقت الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

وضع الطيران من الميزات اللي موجودة على موبايلاتنا، وطبعاً هذا الوضع ما يقتصر على فصل الانترنت، هو يوقف أغلب الاتصالات اللاسلكية مثل الشبكة، الواي فاي والبلوتوث بضغطة واحدة. يعني ميزة بسيطة بس مفيدة جداً إذا حبيت تقلل الإشعارات وتوفر البطارية أو توقف جميع الإشارات بسرعة بدون ما تطفي الجهاز.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5.
1: All right, man, I'm ready when y'all are.
2: This is your song, Mike. Let's do it.
1: All right. Here we go. 1, 2, 3, and...

العمل مو بس جهد، إلى حقوق وواجبات. وبقانون العمل العراقي يحق للعامل أجر عادل وساعات عمل محدودة وإجازات، وبالمقابل مطلوب منه التزام وانضباط. وحتى تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل واضحة وعادلة، لازم تكون عندك معرفة بقوانين العمل. فالعمل الناجح قائم على التوازن، يعني تعرف حقك وتلتزم بواجباتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

لا تقيس قيمة الناس بوظائفهم، فأي شغل شريف هو فخر مهما كان هذا الشغل بسيط، المهم دا يشتغل بكرامة، فكل تعب إلى قيمته وكل لقمة نظيفة إلها قيمتها. حاول تحترم هذا الشغل وغيرك أكيد راح يحترمه.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بلاد الرافدين، مهد الحضارات وأرض الماء والخصوبة، على ضفاف دجلة والفرات نشأت الحضارات العظيمة، وعاشوا أجدادنا بتناغم ويا المياه اللي هي هبة من رب العالمين. بس اليوم هذا الأرث العظيم بخطر، فالهدر المستمر لهذه المياه يهدد أنه نفقد هذا المورد الثمين، مورد الحياة اللي صنعت أمجاد الماضي واللي هو يحمي مستقبلنا. فهدر المياه مو مجرد خسارة لقطرات، بل هو فقدان للجذور والجزء من هويتنا وحياتنا. خلينا نحمي سوى بلاد الرافدين بالحفاظ على دجلة والفرات، وبالحفاظ على كل قطرة مي، إنه نستخدمها بحكمة، لأن الماء بالعراق مو سلعة، هو نبض الحضارات مستمرة.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101.5.
1: You ready, B? Let's go get him.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نازك الملائكة، شاعرة عراقية انولدت ببغداد بيئة ثقافية بعام 1923، وتخرجت من دار المعلمين العالية بعام 1944. تعتبر من رواد الشعر الحر بالأدب العربي الحديث، وقصيدتها الكليرة هي من أوائل الشعر الحر بالأدب العربي. كسرت القالب التقليدي للشعر وقدمت أسلوب جديد غير مسار الشعر العربي، وطبعاً فتحت الباب لأجيال كاملة من الشعراء حتى يجددون ويبتكرون. نازك الملائكة ما غيرت شكل الشعر وبس، هي غيرت طريقة تفكير

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الشراء بالتقسيط سهل على الناس أنه تشتري الأشياء اللي تريدها وتدفع براحتها، بس خلي بالك يحتاج هذا الموضوع قرار ذكي يبدي لما تفكر بقدرتك على الالتزام بالأيام الجاية. فلا تباوع على صغر القسط الشهري، شوف التكلفة الكاملة وتأثيرها على ميزانيتك بمرور الوقت، وقبل ما توقع على أي التزام مالي اسأل نفسك الدخل يتحمل هذا القسط على المدى الطويل؟ فالإدارة المالية الصح مو تشتري أكثر، إنه تشتري بوعي وبراحة بال.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحياة عبارة عن تجارب وعن فرص، والشاطر هو اللي يستغل الفرصة الصح ويبني نفسه. ومو كل فرصة تجي بشكل واضح، مرات تكون بسيطة بس تحمل بداية كبيرة. لا تستهين بأي خطوة تاخذها ولا فرصة تمر عليك، يمكن الشيء الصغير اليوم رح يفتح لك باب كبير بالغداء. انتبه للفرص حتى لو كانت متواضعة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.